0: نمقهم سسلا شوختاب تقبيك شوية قربيسيك تيبا خات نقص بانتاقا ناتنقا كوكيني كون خلال إن مقتق تنامت كولا تشوى تنجلي
1: شقاكرارا شو تشولك تشوى نقصيك خيباخي أطبال تقصير نخبي تقال رشين هبلون تقريل حق أرا شو تشول تشوى رشين لقيخ كميك
0: نقمل تيوسيك تشوى شوكا شاكا برنامج

كيكوتي مالا بينا وكاشاكا بو بوخ تخبرا كاور شنكالو ملاح كات قاقيخ ملتيوشكا ونقنق كاشاكا كاتشي تقيا خيت نامت كل كاتشي تقيا هروتسل كاروشكا أبلاس أ فرانسيسكو غونساليس كيا كاين نقر كاشاك رن هلال ميخ تقكور اور نكاشاكا بو بوخ هون لملاح روتسل أبتش إتشقا كن هلال خيكولا أوكين أمولاخ أفاميليا كراك بيتساب كاشلان صغبال ملتيوش شوا نقاو كاشاخ رن هلال ميخ أشوي هبركا على بوس متقاشوي ربي إكارا رن هلال ميه نقر كاشاخ كان كي بروتشوش نباتش بامروتش نبابو بياخ هنين بيها رن هلال ميخ نكاشاخ بروغراماسيونس شنكا لابوس دي تتلان خسكين كاشاخ وشكين تقنايا هوم كران بيها روتسي لابتش أشوي ملتيوش شوا ما هون قد أتقي رنهلا ميخ برنهلا ميخ نقاو كشاك أتشبام كاب بروغراماسيون ملتيو الشوا روتسيل كي باتش قشبيل تقا هابركا شتني تشال إي خيو كاكون هلال تشبام كا هابركا ملوري إيل أسوسياسيون إي راديو لابوس دي تتلان ياكي هابركا إيخ بوس كي كي كي كو شك برك كارا شقا أوكل تشبام كا هابسمان شنكا لملاح كانم إيخ شنكا أشكا الخونا شنكا ملوري إيل لابوس دي تتلان كاميك بس كوخين كيخي أتشنقن شمسا أسكا تشبام كا هابركا روتشو تشبام راديو قاس خيئ إي كوبا كاران كي يهون كي قا تشبال كي تشوز كارا قاس أتس تقاش كا هابركا نمقيخ قاس تشخشوخ شتي أول با ناقش تي بات ناق تنقاخ شتوقر إخلا تسخابركا قيخ روتسي لاباتش إي كاران كاشاكا لا خيما إنديا Abraca San Pedro y Ibiñonca Abraca San Martín de Porres, Nkashaka Aplas, Colca Tzluña, Zahabraca Uerro.

0: Ora ka war sin kalum lah kaqiq na kasaka po puh miltios kachawa. Kara nak kasaka nakin bih ka anil kara kamik. Okol kachpam ka oshilkuh kanil pam ka kalendario maya. Nak kasaka tsahabra ka war pam ka programasyon po puh.
1: أنيل رخال بين سكونيل إيهات كسليمال تقا وان قرسن رئيل وان قرسن روشليف شخنيتا رواج قاتير روشليف هنق إيه قس أوتس ناك أوتوخ أوتس لخ سوكيك تقا كسليمال هبرق إيه قس أوتس نشابي لخيك تشيك ناك أكوب بانك ناروزام

لملخ كامل تيوش كا تيبان نقيب كا شاكا تخبر كا اوش نكا لملخ كا تقاقيخ تخشقاش كا كم نقخون منوتو شقاش كا تسوحقي اوش نكا لملخ كا تقاقيخ ملتيوش نقاو كا شاكا تخبر كا اور قاسكون غان تيخ نوتشوشبا اتشنتي بوسيل كولكا تلونيا سان بيدرو لا لاغونا كرا قسن بيها قاس قاكساكا قتشقا قطسي هم قتصخبال بر قتصخبال كيشو نق انكي بات نات نقاه كهون كتخيخ انكي كوين كون انكي بانشقا بس كولا كاميك بس كواس نباب هون صخبال خون تاكوال شيل بر نكا تسن شوات شخون هيلان كاسينا تشقاه كرا صخبال نبي باتشين تبوسيل بر كرارا انن كران بيها شكاك تشيكيل وتقين بر شبانكنا شبكا شاكا راديو لابوس يا تيتلان شما بخريخ كار سماخ باتسا شنبكا شابا شمبتخيخ كي باتخ نكاخ تشكلوكو تورس باتسا انكي بابا تسوتويل باتسا شبكا شاب اتك بوب شبكا شاك اتك تسموق كران بيها يكونتوغ اشوان بكاتش تقتسا شمبتخيوا خا لابوس يا تيتلان اسونا راديو ادوكاتيوا كران بيها انكتر تيخوخ ناو تخيخ رماك اكرا متكم تخرائب انشش كاران بيها براك اخشالال بس متكم تخرائي بين كون هلال نكي سموح كاب راديو لابوس دي تيتلان قاس كيكساك اكتشو قا تي كون هلال خون لوم لاخ روزي لبات شش كون هلال كش سموح تا اي خبر ايخ قاس كيل قاسو تيل قاس تان كي كوتي مالت كارا شتي عشا خبر اشكال انيفرساريو كاران بيها كا اتشنت بوسيل روزي لبات شنت ملتيوش خطان خبرك اتسو خبال نبيب تخا اي كارا ملتيوش تخا بس نتاخ با La Voz de Atitlán, que es una radio educativa. Navajón Aucashaj, son Shinka Gema India, Ojer Taxones, Rubnón Dan Santiago Cortés, Nakashaka Tzahabraka Urch, Pamka Programación Popuj.

مل تيو شيوا اشوان بلاس بي بونكا تشوا تكار اور باتان بيك وتشيوا تقستو بنا كوين تي في شنتواق استقابل باقي اور تشيك كم لوب كرا اين تشبام كاب بروغراماسيون بوك بوخ كاميك نوك تشيك هم بشبيل تشبام هون تشيك بروغراماسيون نتيك اشتخا اي راديو مل تيوش كتشيوا است كتشواق تشيك

نتخنق مشان إيه كم كنا كبرت نياري حلقونا موسيقى نبقى شاخ هتقول أبنا سماخ شاتيبون أبنا سماخ نياري نبقى شاخ حلقونا موسيقى رومانتيكا con mucho gusto نتقبل con placer solo que نبقى marcar la vía telefónica para que con mucho gusto نتقبل con placer هتت أتكوشك نسامح éxitos en tus labores diarios كران بيبونا a programación chava mañanitas juveniles. Vaya 12 minutos tras las 8 de la mañana.